0: يا لا ولا عين ولا عين يا لا
1: يا وين ولا عين
0: يا لا
1: يا وين ولا عينها يا وين عينها يا لا ولا ها يا وين يلا